0: بعد
1: ان شاء الله سيو كال ان زيجب ان شاء الله
2: Let me know how you go.
0: Yes.